كر شعيب قوم شعيب أولئك مبالم نين فيلم نوح عاد ولا نيت نوح يا عاد فرعون ثمود قوم لوط أصحاب الأيكة نين يب الأحزاب نوي ني بولي وون سيني دولة كيف سييني ودي الله إن كل إلا كذب الرسل إن كل أمول كن نيوم إلا لدل كذب الرسل ودنا يورنتيا نيم ياب كن كو تي نين نيو تي نك قوم نوح ودنا يورنتيا عاد ودنا يورنتيا فرعون سول اوتاد ودنا يورنتيا ثمود ودنا يورنتيا قوم لوط نونو واصحاب الايكا نيم ياب يد ونا يورنتيا صلا بو نيالا يوب با ني دم الحاقه ملحاقه داغا تي غيس لو غنا لير نيو يد ون يورنتيا نان لا لين سونو بروم تبارك وتعالى علاج ان كل إلا كذب الرسل ودين تكون نمجر موي الكرك فحق عقاب فحق مداد الصخ واتي تي نيوم عقابي سم مبغل مار يالا يالا موني مبغلام دادي واتي تي نيوم وا فحق عقابي عقابي لون وحصفت الياء مراعاة لرؤوس الايات وا نيو اسف ياغي عقابي ناخ سامونتكو جيخنتال اي ndax alquran fiñu tollu ay balay jexé wala bok harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jexé nu lay jexé ba qaf ma yu demini ki yoy wala dal tabarkal mu ngeen ko setlo mos ay nu la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ayatu kaqni وما ينظر خارط هؤلاء نيد يد الله الا لدر سيئه واحده جن يوخ ما لها من فواق امل لكم نفك ما لها من فواق اي ما لها من رجوع دار منكو فك تفسير الطبري لنكو فينو مفسرون ني ني ان هذه الصيحه اذا جاءت لا تستاخر ولو فتره قصيره مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لوريب لن يقار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دخار توتي تيد امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغي لاي نيان nga gaawenu خيبنا سونو مبغل قبل يوم الحساب بلا الاخره لول داي نياوال يونتي بي تخ ني واخ لولو ني يالا ñoñu ñaan li nga ñu naram bëggal alakhirah ginaaw da ngay bëggal rek té man ko mbëggal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawm alhisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su alakhirah yalla mbëggal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbëggal mi ñew tay ah té mom wax deug yalla mbëggal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbëggal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki yit do jekki rek dal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alku mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax a wax ngo wax ndax wax dafa meuna yak meuna defar waye so ci jullu jublo yak lim meuna yak dafa bari sallallahu alaihi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem medina bokko na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba meunu la dekk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi

la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni Abu Lahab bañu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon lolé deug wuton ba muy weddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayakhla naran zatul lab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deug gi mu deug taxna bañu ne Abu Lahab waxal la ilaha illa waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek danañu man ne alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug aljanna te Abu Lahab ñaan ko sawar ngey dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam bani mu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan buñu sos rek walakin waye تصديق الذي دفا ديك دي دغال ليغا خامني باين يديه موكو جيتوون لاكو جيتوون سي الكتب السماويه المنزله من قبل يويه لا نيو دي لين دغال وايي ان اك نيوم وايي جيلينا سي نيوم وايي اف نيك مهيمنا وتفصيل كل شيء القران دفا نيو غير ليرال كل شيء نيب غير مو دكانتال كو تبيان لكل ما يحتاج اليه من احكام الحلال والحرام والشرع والاحكام ييب لو خامني دوم ادم داكاي سوخلا وو سي دوندام القران ليرال نا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القران ديمنا باي جانغال ليب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامني كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ مي موسوفل كو سولدال يي كوي يو خامني تبارك الله دوخي وي دوجي القران ديكو واخني وا ياو لوي تيترو ني لا تمشي في الارض مرحا ما غي تاملي جانغال دوخيم دا نا غيس كو خامني كي خاران سي كير نيت جارال نكو توك سغ دو خول كي موي خاران تي ميلنتان وكو روم ريك مورادكو ليف ميلنتان يو فات القران ديم باي جانغالي نيروم خاران كات مو ميغا خامني ولا تسير حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا امول لوم باي كون تفصيل كل شيء وهدان القران نجبل كو جاخ ني نجب كو نيك بو جابي سي موم دادي نجب موتاخ يالا تبارك وتعالى بيسات بو جولي فك يون اك جوروم ñar دانك واخ اهدنا الصراط المستقيم بيغا واخ اهدنا الصراط المستقيم نك سوني برام تبارك وتعالى انديل لا تيري بو خامني بي لا راي با فيم هدان للمتقين كون القران وهدان تنجبل ورحمه تيرمندل القران مي يرمندل ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca noron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na tir melni alquran lola yermandela ngir nga naflu motax al-ghazali bamu bindé mbindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim da fa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu tisuma gisone li ma gis tay mu worne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yi yermande la waye nak li xawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yermande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yermande ci ñom ñiko gëm nak moy ñi nga xamne sune def len ñu def sune bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquran karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca babba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya temir ak fuk ak ben legi ni mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jangé juroom ben tombo yo xamne tambu ci nek dafa am ay tambu ci biram man nga ne nekul ci benen sar burul mom motax yalla tudde ko ahsanul qasas te benen qissa bu ne ci alquran mom tudde wala ahsanul qasas dal koy ben yonent sar bi alquran netti wu ci ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf netti wu ci kenen ay netti len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la
am walu wo xam ne ci wàllu àqadi la muy pas

جو عذب الفرات اقبال جمعی خون اجاج تبارک اللہ یا جو عذب الفرات ما یا جو خمی بلوغ دارا میسان ایتا پتورات اک جبل اقبال جو خمی ملحم اجاج لونی جلو مردو لولو مانم دا ایو ایو یا کو جلد دی مثال مو یا پرک فوق تگرک متقلف ہو ہے نیگل یا پرک رائے اللہ کی چیورے مام کتن گو خمی جمعی کوئی لفتی البحرانی نیاری گی جی مدن فک گی جی mu neex di kelkale neex a wanaasu nga dem ci géej gele mu neex xoram bañ a xat kenn mu ñu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluna laxmam pariya lu ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuna ñun xuma ci géej gu ne اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي لم تيجينا تي بن جيج بو سي نك تبارك الله لم يان مانا داف اولك اي تاكاي با دمي فيش سمجن يعني شك نيغا خامن نيغا فا نك تي خاو خام لي نيغا لاي نيغا تاني نيغا دغ سي ندخ ما دي سب دي سي جيما امي لو خامن بوم كو بولاي بام بري دان تي مانا امي مبل مو خامن تلبسونها دا نين كو سول تبارك الله بير لا مام سولو wa tara filka lay gis bato fii ca géej ja mawaaxira nena muy déqi mawaaxira li tab taxu min fadli ngeen gis tara lfulka fiihi mawaaxira nena mu déqi di dox tamarru wala tamxu udaab albahri muqbila ومدبرة تكت تحمل على ذريع الأفقال والبضع والرجال وهي لا تحرق فيه لأنها بتفقير الله جل وعلا سلمة تيري بوخ نبي نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم بنك تعمل ياتو التيري لك نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم te bu nee tabaraka allah daan ci am lu gën a yaatu ci wàllu jumm yi ñi ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ji ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaxira li tabb taxu ngir ngeen wuti ñun fadlihi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wa laalakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ci géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wa laalakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu toll gi sant rek sant ka baax ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تسقيه ذلك لكم تبارك الله لا مسلم قلنا يوي أي نجل لي سنو برام تبارك وتعالى ديواني فوف من يوان نكتي تغتي ينن بر يو خم ديواني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلم ينا yuuliju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg su ko defee guddi dootu fay yuuliju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg wa yuuliju nahaara mooy dugal bëccëg fi layli ci biir guddi yudaxilu layla fi nahaar wa yudaxilu nahaara fi layli mu defi sabaan bi dugal guddi ci bëccëg dugal bëccëg ci guddi ak sabaan bi ci kenn rek guddi léeg-léeg mu gën a gudd bëccëg bëccëg léeg-léeg mu gën a guddi guy asbal fasuli wal amsaar ba léeg-léeg guddi gi ci jamono bëccëg gi ci jamono yi fayf ci lenn ci réew yi day dem ba toll ci fukki waxtu ak juróom benn guddi gi di wàññeeku bëccëg mooy tay noonu guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom ñetti waxtu li aaya min aayati llahi tushahidu laa yastatiicu inkaaruha jaahid aw mumin kenn munu koo yeddi loolu mun lay amee tey wa yuxisu bi aathaariha alama walbasir gullaat njàccaar ñëpp kenn ku ne war naa mën a xam loolu aaya shahida ala qudrati llahi wa diqati tasarufihi fi xalqi tabarakallah yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaar fi layl ñu dugulante ñoom ñaar muy aaya kawniya